me prend dans ses bras, je me sens chez moi nul. تتمسكي بالأرض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش بسون شي مون نول شمسون شي مون نول.